0: طلع لك فيتر هاو ار يو مادي ميتشالك وتزغريت مع راسك مزغرت لي
1: How could we ever end this show without
0: وارد بيتر